رجاوة الشريف فيتر سليم وركي بيبي للمعنى ايه كي مهنا وقد بكان ننروى بروفينسيا يا اونياسا ويرا مشركة دوار دلياسي أنروه لي سمتكم أنو مول بالي أنرو ويرانا يا كاملة بون ما هو مونت بشويني وشي مايو